0: بلا كي هذا الموضوع اي لاف ات اي لاف ات اي لاف ات وقت جيمي اند تارن كيف كل وين اون بي بريكفاست ما ننسى من وين اكو بصوبه كبيره نحبروا اللي ما ينصب ما يفلقش
1: بونجو
0: كبيره امبارا
1: اسمها ذا سكند ديتالي
0: عدنا ايفا لليش اسبليتشي تحفنا بشتا شور كوازي كوازي او الفينيت البوردات تاعكم احيانا نسموها مستوره بشتا شور بونجو كبيره
1: الايماجيناسيون
0: اسمها تارن نشتي انسى عدنا كيف رايت فيديو كليب تا انترفيستا اون هوست اللي عند انسى مخيلة كان دوش تقصم الله بطال بيراخ الى ليش هتكون فستين الويدنيك كوازي كوازي
1: هانا روش جي ورا اللوبة كينتي ورا اللوبة كينتي ملاكينو هالوين
0: ما نستاش ما نسمعوش فوق الراديو ولا عند
1: ما تعيب الراديو
0: طيب حفنا
1: انا ما سميش افريتك
0: لا لا طيب حفنا قال من اوف تهني هور ترافيك ابديت ميز و تايلور سويفت جاي او كول بونجو This is Big Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne. Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
2: When Guy Fawkes tried to blow up Parliament, a famous British failure still celebrated to this day. For other countries, failure is a cause of national disgrace. For the British, it is an excuse for a party!
0: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
3: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
0: تريد بدلة في الكاريرا؟ يك انت ديجا تهدر يو يك انت ستودنت و تشتق كاريرا ديناميكا لفتخانسا تكنيك مالتا قد تفري لك اوبورتونيتا اونيكا الكاريرا في الافياتسيوني اللي تحليك تقلا باقا وقت تستوديا انهجوك تتندي على ستسيوني التنفورماتسيوني في جونيو وليوليو دواردين الدبلومة اللي تبدأ في سبتمبر زور الميديا سوشيالي تا لفتخانسا تكنيك مالتا على اكثر انفورماتسيوني يو يبطلنا ايمي start@ltm.com.mt
4: Bit-temperaturi għolijina, għara li jettuħu l-prekawzjoni jitmeħtiġa specialment fuq il-posta xol. Għal-aktar informazzjoni, kuntatti għal l-OHSA fuq 1-3-8.
5: Hello Malta, from the 2nd till the 12th of July, great offers at Eurospin. High quality cooked ham, 120 grams by Amo SRA Eccellente at €2.79. Eurospin, so clever, so good.
6: Skip the slow trip. Take the Gozo high-speed catamarans to Gozo from Valletta, Sliema or Bujaba. Book online on gozohighspeed.com.
7: This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
8: Traffic with ESS summer sale. Hot offers now on.
0: Jider li traffiku għet kompli jipersisti mbarra jizdiet minn Sija Ilu jider li jemdaqxajn naħata marsamru bypass traffiku kbir mbarra vjal Santa Lucia zabarru tgurra jider li timmarka accident zejr u koll li kistif daqxajn triq dunkan kvolti Sant'Andrija tant laħjar Tiltaq mikar batilna 99-000-897 Bonjour
8: Big Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft

0: تادي سويمز تما ولقت قاودي صايف بداك الموت بلوز كنترول اندالوت زمينو خي زمينو داينا انت بالزيرو تاكسي بانجو كبيرة قبل بطولنا لار ويكندز تاكم
1: الستير تاكم الويكند لار ستير بوسيبلي افربحوكم مش ويكند ريك بيز غراتي على حيات اما اوكول عندك اللانج عندك اوكول دينر على ستة من نيز في اي بي تيبل انيوي عندكم حفنا فريت انكلودي جيفري افل اسبرينسا حزينة تاف كيف ازك اك توجه جا تايبا منا
0: غراتي كبيرة ديم للحيات سنتريك تادين قال دار وقت اسمعنا عنا واحدة قوية عنا ويهد باتنا باتنا ويكند مسكين ديزاسترس ايفا قال دار وقت
1: ايه باتونا 9900897 بونجو Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and rounds out the week with

0: بيش حنا القوة هذا قوية Lady Gaga Born This Way على دالود جيمي تيرن وين من
1: أروين back
0: on Bay Breakfast Echo قوية اللهم كنا من أروين
1: نسبرا وبيامنت اللي إفيق تمالاير سوا اللي رتورنا معنا ونيك دالود
0: ونتماو دا كورا للراو اللوبة دالليل تال إنجلترا يهدو الرقات اللي عندهم زون مالاير كم يستايكو
1: نسبرا لهات تشغف دي يويكو
0: يول أس أموتارت
1: يلا يلا ما مكن شو أنا أدفيتش اللي سوا
0: شنعملو

0: واحدة زين نفتي ثمان اسمها واحدة من تيه وكل Pillow Talk راينو جيلا ونك في يابز وسيو تليتا ونوف ستاور نوف سنار
1: Good afternoon
0: Good afternoon كبيرة لكل هات تأشي تابدي تالويلد كاب البيرح في الاشية سوى هالاند حسد ديك الكلمة يا حسد
1: ايه هاي حاجة
0: سكوريا اتنين كونترا برازيل وربحو نوروي سوى نوروي جيو توان كونترا برازيل في برازيل سكوريا نيمار بنالتي فلاخر و السحب
1: بالحير
0: تير اكو دنيا لاخر لوباتي او نيمار فلوب انترناشنالي ما برازيل وانكا برازيل الفنين علاو من الويلد كاب
1: وكوم
0: نوروي اكو تلاو الكوتر فاينلز ليا كبيرة في سبيشالمنت تيم بحال برازيل و ينا ونك في ونك بسيمة تياي تتشارت دكاليش الانجليزي ربخو كونترا مكسيكو ما رايتش كلا نمتيش في ستيتا في لودو كينت ينا
1: ينا سيقويت تش هبا جولي ينا ما
0: ايتم اي ما فيرا
1: لا لا موجاك السنس اما كنام مازاكامان الانجليزي دوين كوتا هبا لولتيتيود تا مكسيكو
0: اكو ايا
1: عشك تدفيش لي فوق مهم هفنا طول تالجيري ويك اما ازيما نزوش بالانجليزي ما كنتنتا supporters English.
0: Ecco, 3-2, Jaina, 3-2 contra Mexico. Utlajna l-quarter finals, jisa minja, fira, etin hossa rebħadin tal-World Cup. Ma nafx, forsi.
1: Xiex l-Inglisi ħajrbħu.
0: Naħseb l-Inglisi jirbħu l-World Cup. Xtaħseb inti, Iva?
1: Ah, no, fxissa. Jena, tal-Jani, zibajt li ħajrbħu.
0: Ekkej, dillo.

0: واخدة كانتري واحدة من الجدتانة وكون رول موديل هاي هوبس 3000 الحمسة ونفسه حمسة دو نفس نار
1: مولغود يراد الدفنتلي فشكة الناس اش عاست يوم تورت هينا
0: كاين ديفيشن حسيت هذا الدرب
1: إيسيان دي نقرأ inclination إما هاني جنايدا would you rather سو وتتازل بين واحدة وهرة كل دربة تحصل البلاتي يشربوا لك الكميم
0: كرا
1: إينا feeling إكراق specialment في الشتوى يو إن كلا would you rather كل دربة تقدم من مبيب تهل الويش يهلو مالبوم وترجع تقلورا وتحبط وتعمل وتتبنجل
0: إريتاتسيون كبيرة
1: إيه إينا إما نحسب يكون لي نايت لي نبريفيري لي نهبط او لي هل البو اللي هو يش مال بوم
0: فيرا
1: ايفا اش الفيلينغ تاع حاجه مشربه مال جلده اديقني هفنا
0: ايفا بط نخي ام بات الحاجه لنقص الكميم
1: ايما ماجينا تكون عندك كيف تقلا الفلوك تكون نظيف وهيك تقطر انا كنت تقلا هويج
0: لين السولتو متى نغسل البلات دايم نيون نلبس فلوك تاعت بار اكزامبل بسغور ما يشربوا ليش الكميم
1: ما يشربش مزقك
0: شري
1: ما يشرب ليش زقك
0: نقطه تنت ما فيك نغسل الكول مش المايتي رو هيك نقطه تنت اما علي ريتاتسيون كبيره اللي يخليك الفلوك مال شيدو مال بوم وتحبطو هيك سبيشال فيلو دوكمين لين بريفيري اللي يشربوا الكميم
1: فيرا
0: ايفا ايفا انا بفير الاول واحدة
1: ليه ما نعرف تا سنو انت اش تبريفيري تبريفيري متى تحصل الويج او تحصل الويج تحصل البلاتي يشربوا لك الكميم يمكن لما تتقدم ما بيب يهلو لك الويج مع البوم 99-000-897
2: yeah. 10 it up, let's go 897 Bay It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burger Cara.
3: Skopri kif tista taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet. Fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-level MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut b-sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-ippjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika, kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la@landsauthority.org.mt ingħaqad mal-awtorità tal-artijiet u ibni futur professjonali.
4: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
5: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
6: Transform your space with B&M. From stylish bathroom units to premium tiles and home solutions, we've got everything you need to elevate your space. Visit our showroom on Dunkarm Street, Birker Cara, and let quality meet style with B&M.
7: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
2: Traffic.
8: With ESS summer sale. Hot offers now on.
0: Sekond il-bod biex duq s-sitta neqsin 20 ta' filgħaxija dak it-traffiku qed jiżdied mhux ħażina tnejn miljed nara sitwazzjoni ta' traffiku li jinna ħadd triqbur marrat u Kennedy Grove miex vera bil-mod direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll triq l-Arbiel u Miklanton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, dal-ħinijiet inna ħadd għall-Balluta wkoll qed jimmarka aktar aħmar minn Sjajru direzzjoni l-aktar isejra għal San Ġiljan, triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George, il-flyover tal-Kappara xejn inqas direzzjoni għall-iskejpa aktar msida maħħel sew t-reġjonali ma l-aktar maħħel sew il-ġamjat t-istatejt il-nata l-Marsan Brum Bypass, direzzjoni sejri nazzew xinaħat ma l-aktar mweħla lejn Aldo Moro u 3 Deċembru 13 il-nata l-Marsa u dal-ħinijiet ftit zaħira u kol il-triq tal-barrani specialment lejn nata għal-ħaxa u anka ta' zejtun u kol et jimmarka ħmara l-issa biex nżommu l-kumpanija ma wahda ta' Olivio Rodrigo, wahda mil-ġodda di.
9: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
8: With Satariano. Style it, grill it. Outdoor living.
9: The